دايل دايل كركات يا راي جا جا مري تلسين آي تمرية برنية قبول آي جا هم تمائي دي بطل آي جوئي كتار ريا دلية